شفتك السمع من الموج ديال كرهبان ودرا شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد، راه غادي يعطيو واحد

ديال الكرهبه ودرا شي ناس اللي مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش الكايزين راه غادي يعطيو واحد

شوف اللي كلمة كلمة سلسلة كلمة تبزوس صوب شوف لك السموح المول الشمالية بكرة كونغو دراشي نسمي بشير موريتانيا ويجي معاهم باش لقايزين راه غادي يعطيو واحد

نشوف اللي تلمس هذه تلمس هذه السوق، نشوف داك السمك المول الشمال ديال الكرة، نقول لهاد الشيء الناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يزيد، راه غادي يعطيو واحد